غمرتيني بلطفك ممنون. ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون تكفيني وحياتك. غمرتيني بلطفك ممنون. ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون.

شكرا شكرا. حبايب قلبي حبايب، يسعد مساكن جميعا. بس الحسكة حسكاوية وجزراوية ولبنانية على راسي على راسي الكل عيوني غامش لي طبعا. وحلب سوريا كلها معقول. طيب بدي اقول ثانك يو ميناس حبيبي، خجول شوي ميناس معلش، اسمع له زغفة اللي جمعنا هالجمعة الحلوة هاي. حبيبي ميناس شكر خاص مني ومن ميناس هاي على القافية لإذاعة صوت الشباب. ثانك يو، اسمع له زغفة. اخ يادي وهواره يادي

شكرا. ميرسي شاط، ميرسي تودي ساقي خييته. شكر خاص مني ومن ميناس على القافية لإذاعة صوت الشباب. ثانك يو. اسمعنا نزقفه.